اضحكوا فوق رجل تعويذة امرأة كتابات وأسكيل أول عشق على حجر أمهات لطفن على خيط نايم وخوف الرزاق من الذكرى على هذه الأرض لا يستحق نهاية أيام سيدة تترك الأربعين بكامل مشوشها ساعة الشمس غيم يقلد سربا من الكائنات هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتف الباسمين وخوف الطغاة من على هذه الأرض لا يستحق على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق